0: انتظرك طول العمر كل العمر واقضي عمري وكل عمري كله واقضي عمري.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: معنا شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: من الرشيد أف أم. صباح الخير. صباح.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام. الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، الوان اغنى، استخدام اسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
1: ونظام تايزن من سامسونج؟
0: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
1: يعني ذكي وسعره مناسب.
0: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
1: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاوية.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد، ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: من الرشيد FM، صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
3: ونظام تايزن من سامسونج؟
2: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
3: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
3: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاوية.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
3: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
5: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: أحلى صباح من الرشيد أف أم.
1: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك. وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: زيو.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
5: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد أينما تذهب. بلش الحين كم مطر؟
3: حاجيكم فيكم طرب يبا، فيكم وناسة.
4: يلا يلا
3: فيكم طرب.
4: يلا يبا
3: فيكم وناسة. فيكم طرب وفيكم وناسة.
4: يلا
3: وفيكم طرب وفيكم وناسة.
4: يلا
3: وفيكم طرب.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
3: ونظام تايزن من سامسونج؟
2: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
3: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
3: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاوية.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني
0: تغدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
8: انت الكبير
9: يا بعد روح
8: هنيان نبيك
0: الله يحفظك. بعدك ضايج؟ اسمع هاي الرشيد اف ام.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل سلاسل

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها 11 بتوقيت الرشيد FM.

0: وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
5: الرشيد FM غير شكل.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: تخاف من حركاتك ما ممكن تقنعنا أكثر من إعجاب إعجابك ومبين بعيني
1: يشبه لونك

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

أهلا بكم إلى نشرة الإخبارية من رشيدة، فنبدأها بأبرز العناوين. العراق يرحب بقرار وزراء خارجية 11 دولة بفرض قيود على التجارة مع الكيان الصهيوني. مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية لجنة الإطار المكلفة بالحوار مع الفصائل مستمرة في أعمالها وفقا للجدول الزمني. مسرور بارزاني: عقدنا العزم على دعم حكومة الزيدي بشكل كامل في مواجهة التحديات. ذكرت وزارة الخارجية في بيان أن وزارة الخارجية جمهورية العراق ترحب بقرار وزراء خارجية 11 دولة بفرض قيود على تجارة السلع مع الكيان الصهيوني، وأضافت أنها تعدها خطوة صحيحة باتجاه دعم الجهود الدولية الرامية لردع سياسات الاحتلال الاستيطانية بوصفها انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية واعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني. أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية قاسم الأعرج أن اللجنة المكلفة بالحوار مع الفصائل المسلحة مستمرة في أعمالها وحواراتها بشأن ملف حصر السلاح، وأضاف أن الأمور جيدة وفقا للجدول الزمني الذي وضعته الحكومة العراقية للانتهاء من عمليات حصر السلاح. أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أن الإقليم عقد العزم على دعم حكومة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بشكل كامل في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، مما أشار إلى أن إقليم كردستان دعم الصادرات النفطية العراقية وعملية توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين خارج الإقليم. حذرت وزارة الداخلية أولياء الأمور من السماح لأبنائهم الأحداث بقيادة المركبات خلافا للقانون. وقال الناطق باسم الوزارة العقيد محمد علي الحسون في بيان أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة والمجتمع ولا تقتصر على الإجراءات التي تتخذها مفارس المرور، مشددا على أن السماح للأحداث بقيادة المركبات يمثل خطرا على حياتهم وحياة مستخدمي الطريق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر 3 مؤسسات إعلامية من دخول

للبيت الأبيض، وأرجع ترامب قراره إلى اتهامه هذه المؤسسات بنشر ما وصفه بالأخبار الكاذبة خلال تغطيتها لأخبار الرئيس وإدارته والولايات المتحدة. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: العراق يرحب بقرار وزراء خارجية 11 دولة بفرض قيود على التجارة مع الكيان الصهيوني. مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية: لجنة الإطار المكلفة بالحوار مع الفصائل مستمرة في أعمالها وفقا للجدول الزمني. نسر البارزاني: عقدنا العزم على دعم حكومة الزيدي بشكل كامل في مواجهة التحديات. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

شاغر مع عبير البياتي. بعد قليل الرشيد FM إذاعتك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. العراق يرحب بإقرار وزراء خارجية 11 دولة بفرض قيود على التجارة مع الكيان الصهيوني. مسرور برزاني: عقدنا العزم على دعم حكومة الزيدي بشكل كامل في مواجهة التحديات. الأعرجي: لجنة الإطار المكلفة بالحوار مع الفصائل مستمرة في أعمالها وفقا للجدول الزمني. مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على السعودية ويطالب بالوقف الفوري للتصعيد. دون ذكر الأسباب، تركيا تلغي ترخيص فرع بنك ملة الإيرانية في إسطنبول. موسكو: النيتو يعزز وجوده العسكري بمنطقة القطب الشمالي دون مبرر. ترامب: حرب إيران ستنتهي قريبا. طقس العراق: درجات حرارة ثلاثينية بأغلب المحافظات يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

موجود إذا كان أكثر من شخص أو شخص واحد بالشغل، يعني يرتاح بالعمل وياه، دائما تلقاهم سوية، دائما ما يعتبره هو الانتيم الخاص مالته، مع أنه في بعض الأحيان خارج نطاق العمل هم ما يلتقون أو ما يتحاجون أو يعني قصدي ما يتراسلون دائما ويتخابرون وكذا، لا يعني أكثر وقتهم ممكن يلتقوا فقط بالعمل، لكن خارج نطاق العمل تشوفه يعني أنه العلاقة عادية كلش طبيعية، يعني فاهميني، يعني مو اللي من 24 ساعة وياه وهاي الأشياء. فاليوم راح يكون سؤالي هو خاص بيوم السعادة في العمل. ابتسامة صفراء، أنت تبتسم ابتسامة صفراء، تحكي على شغلك، تحكي على إذاعة الرشيد التي، ابتسامة ابتسامة صفراء. يوم السعادة في العمل، فمنو زميلك بالعمل اللي تعتبره هو اللي مهون عليك الشغل أو مهون عليك الدوام خلينا نقول؟ فكل واحد يتصل بي يقول لي منو هذا الشخص وشنو الصفة اللي تجمعهم سوية. أكو مرات بعض الصفات هي اللي تقرب الآخرين يعني بيناتهم بالعمل، خصوصا أن تشوف هذا الأنتيم خاص بك، هذا الشخص يعني مثلا أو هذا جروب كلش قريبين من عندكم بالشغل. ليش؟ لأنه أكو صفات مشتركة، يعني شوية أكو مثلا خلينا نقول شو نسميها، تفاهم بيناتكم، فبالتالي هو القريب من عندك بالشغل وهو اللي هون عليك ساعات الشغل، وحتى يكون مثلا إذا ما يجي أنت تشوف نفسك كآبة أو تتفقون فيناتكم تاخذون إجازة نفس الوقت. وأرجع وأقول يعني أكو هواية هم بعيد عن الشغل ما يتواصلون، فقط داخل الشغل. فاليوم سؤالي راح يكون منو صديقك أو زميلك بالعمل هو اللي مهون عليك ساعات العمل، وشنو الصفة المشتركة بيناتكم؟ أرقامنا 0780211115 و0780211617. ACCL 0770211415.

0: يلا ناخذ اول الو ويانا. الو مساء الخير.
1: مساء النور. شلونك وردة؟
0: مساءك وردة. اهلا وسهلا. من وياي؟ يلا هو حبي يمسي بس. اوكي تحياتنا لمستمعنا، ان شاء الله يا ربي يكون بخير ويرجع يتصل بينا مره ثانيه. بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا سؤالي اليوم. يقول بما انه البارحه جمعه فما قدرت انه اصرح الموضوع، اصلا ما مداومه، فبالتالي هو كان اوف. فحبيت اليوم اسال هذا السؤال بما انه البارحه كان يصادف يوم السعاده في العمل. فاحنا دائما ما نربط السعاده ممكن تكون باشخاص، بمكان، بغيرها. اليوم انا اربطها باشخاص. منو انتيمك اللي موجود وياك بالشغل وتحسه هو قريب من عندك وهو ممكن يكون شوي مخفف عليك ثقل العمل وهاي الاشياء؟ وشنو الصفه اللي تلاحظها هي مشتركه بينك وبينه؟ ارقامنا 0780211115 و0780211617. ACCL 0770111415. اتصال. الو
2: الو
0: الو
2: الو
0: اهلا ابو عبد الله، شلون؟

0: إيك.
1: أنا بس تدخل.
0: حياك، شنو أخبارك؟ إن شاء الله بخير.
1: والله الحمد لله. الله
0: عيوني ميت. هلا
1: تحياتي الأستاذ عمار.
0: طيب. شكرا. تحيات عمار.
1: سكر المساء.
0: سكر المساء. أي والله. يلا قولي. تم يعني عملك مشكلة إنه ما عندك يعني مثلًا خلينا نقول لقاء هواي أشخاص.
1: لا بالعكس. أنتوا السعادة.
0: فدوى لعينك. شكرا.
1: اي والله الحقيقه غيريه رشيد، يعني مو لا تسمع دابا ولا
0: اي، على اعتبار انت تسمع الاذاعه يعني، فبالتالي هي مخففه عليك. خلينا نقول الطريق
1: ستبان وست عبير
0: فدوى لعينك،
1: استاذ عمار الطيب، استاذ وسام، استاذ سلطان، هم هذول التيم الطيب.
0: نعم
1: الله يحفظكم. هو تسر السعاده مالتنا والله، يعني انتم هونين علينا العمل وال شو اسمه صعوبه الازدحامات.
0: اي
1: فهي انتم ما عندكم.
0: شكرا. على قولت سلطان اثلشت غرورنا. أنا كلش أشكرك، نورتنا أكيد. تحياتي لك. شكرا عزيزي. مية هلا.
1: سيد عبير.
0: عيني.
1: الآيفون 18-30 بعد.
0: لا لحد يشتري هسه، نصيحة. لا لا لأنه هسه حينزل بسعر، وبعدين ورا فترة بعدين يعني أنا أشوفه يعني موضوع أوفر، أكو أشياء أوفر بالحياة. طيب أنا كلش أشكرك، نورتني أكيد. شكرا عيوني، مع ألف سلامة. باي باي. هلا والله. يلا اتصال. ألو جت. طبعا كل ما يخابرنا يجي رزق. ملاحظ والله أبو عبد الله، الله يرزقك إن شاء الله. كل ما يخابرنا لازم نسمع صوت كروة جت. يلا ألو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. أهلا وسهلا.
2: شلون
0: الله يسلمك. الحمد لله.
2: الله يسلمك. طبعا اليوم موضوعك كله جميل.
0: شكرا. كلك
2: ذوق. ايوه وان شاء الله كل يعني كل مواضيعك حلوه وراقيه.
0: تسلم عيوني. تسلم.
2: وانا التيم اللي هو بالدوام اللي على راس يعني على راسهم الحرم مالهم اللي هو استاذ علي.
0: اوكي.
2: هو عسل وهو عسل.
0: زين حلو.
2: يعني هذا اللي ينطيك باور.
0: اوكي. هو هذا انتمك بالشغل اللي دائما انت وياه مثلا؟
2: اي يعني من نصير مثلا بغير وجبه بغير كذا، لا ما احس مثلا تقدر تنطي طاقه، تقدر تشتغل، تقدر اريحيه مثله.
0: زين شنو الصفه المشتركه بيناتكم؟ تلاحظ يعني تقول هاي الصفه بيناتكم؟
2: برج الاسد اثنيناتنا.
0: بس هاي؟
2: اي هي هاي
0: برج الاسد.
2: اي اثنيناتنا برج الاسد، بس الرجل يعني هسه غائب.
0: أيه.
2: لكن الله يشهد يعني ان يسمعني او ما يسمعني مو تملق. لا بس انسان تحب العمل وياه.
0: زين اسال سؤال، انت بعيد عن العمل تتواصل وياه دائما؟
2: اي طبعا. شلون.
0: اوكي
2: لازم.
0: طيب انا كلش اشكرك، واتمنى هذه صداقتكم تدوم يا رب دائما ان شاء الله. شكرا عيوني. انت باي باي، مع الف سلامه. اتصال اخر. الو. اهلا اهلا.
3: صباح الخير. يوم جديد وصباح جديد.
0: شنو اخبارك
3: الحاج الكامل؟
0: نورتنا.
3: والله سل عليكم. طلع الستوري مالتك من الصبح، صار عمرك 25-26 مبين بالحقيقه. ما شاء الله. اي والله غير.
0: الحمد لله.
3: بس عمار كامل هيك ناشر وهاي، حسبي الله عليه.
0: خلي بيناتنا. قول
3: جواب مالتك. يعني هسه مثلا انا زي ما عندي انا صديق بالداخل شغلي. ليش
0: يعني ليش ما عندك؟
3: ما اعرف يعني هو انا اديرهم يعني هم ايش قد عندي 7
0: ما يخالف، بس عندك مثلا واحد خلينا نقول كلش يعني تحسه قريب من عندك، حتى لو كان جوا ايدك يشتغل يعني، حتى لو كان.
3: اي صحيح.
0: بس لابد ما انت مثلا تميز واحد من عمالك خلينا نقول احنا.
3: بالضبط. اي هذا عندي يعني، بس مو صديقي يعني. من نطلع نطلع ويا اصدقائي الخاصين.
0: زين.
3: او من نقعد وناكل ونشرب اصدقائي، بس هو بالشغل.
0: بس هو بالشغل. وانا ليش دا اقول اكو بعض الاحيان اكو اشخاص نرتاح لهم بالشغل، بس احنا بعيد عن الشغل مو كلش نلتقي ولا كلش كذا.
3: يعني هسه اذا ادق عليه تليفون اقول له فلان شغل، راس ينطيني مكانها و...
0: زين. ف
3: بالدقيقه اكو من هو
0: نقدر نعرف؟
3: مو لازم كاشير خطيه سقيطه.
0: شنو الصفه المشتركه بيناتكم؟
3: منو
0: هو هذا اللي انت؟
3: هذا اللي احب هذا نوار. يعني اشوفه نبه اكثر من اللازم، يعني بسرعه يفتهمني على السريع.
0: بسرعه. اوكي.
3: اي يعني اذا جو مثلا عندنا نقول فد جهه معينه، بس اشر له.
0: طيب
3: اقول له يعني هو راس اني رتب الوضع حج راس عسري باللحظه بدون ما انطق
0: يعني ينطبق يفهمني اوكي يعني فاهمك تمام
3: بالضبط فاهمني فاهم بدون كلام
0: هو اهم شيء يعني باقي خليني
3: اي بالضبط طبعا هذا الشغل كلش تحتاجين شلون ساعه من ذاك بارحة واحد قال لك ما ادري شنو ما شنو صرخ بصاروخ باليستي
0: طيب شكرا لك اموره اكيد نورتنا اني كل شاكره اتصالك مع الف سلامه باي باي يلا اتصال اخر الو نو تحلل خبوزتك انت اصلا حكيت انت حكيت اصلا مستحم يا زراسه ما ادري ايش فيك

0: يلا بعدنا نتواصل وياكم اكيد ببرنامجنا واتصال جديد. الو الو الو
1: الو مساء الورد.
0: مساءك خير. هلا والله.
1: خير طيب، شلونك؟ اخبارك؟
0: شو ماكو مصطفى؟
1: والله شويه يعني.
0: شنو شويه؟
1: شويه مو والله
0: شويه مشغول.
1: سهله. اي والله من وقت اللي قلت لك طلعين بمرات ثانيه ارجع يعني وما اسمع، فاعتذر كلش.
0: اكيد. المهم انه انا دائما اقول لكم اللي غيب، المهم اكو شهيق وزفير والحمد لله. المهم انتم بخير يعني.
1: الله يسلمك. طيب شلونك؟ اخبار؟ ان شاء الله زين
0: الحمد لله. عيوني تمام بخير
1: ان شاء الله، دائما بالخير والصحه والعافيه. تحياتي اكيد للحبيب ابو علاوي والورد.
0: اكيد تحياتي لكل المستمعين لك. قل لي شنو اول شيء؟ ما اعرف انا عملك بالضبط بصراحه، بس
1: يعني انا سايق تاكسي يعني ما عندي يعني بصراحه، بس الراديو فهو هذا رفيق قربه يعني.
0: هو انا قلت قبل شويه هذه المهنه خصوصا اللي يمكن احنا اقرب يعني ممكن مخففين عليهم لود الشارع والازدحام وهالاشياء يعني.
1: بالضبط. انا يعني بصراحه الاذاعه يعني الراديو من نسمعها يعني كلش اتونس واستمتع.
0: حلو.
1: وبصراحه ما احس يعني بال يعني بالشغل وبالازدحامات وياها، يعني اتونس بالبرامج ومن نسمعكم ومن نشارك.
0: حلو.
1: يعني هي هاي يعني بصراحه مهون علي هوايه مو شويه.
0: طيب.
1: وبنفس الوقت يعني اذا عطل الراديو ما اطلع للشغل، لازم اصير حي الله المسجل. ما اقدر احس يعني شلون قاعد بفاتحه بدون راديو.
0: حلو. حبيتك يعني كلش كلش متعلق بالراديو خلينا نقول.
1: ايه يعني وعلى قولك يعني بس ارجع للبيت بعد خلاص يعني ينقطع
0: الاتصال الراديو
1: ينقطع. يعني اروح الغير حي حياتي
0: مع الاسف حياتي. يعني مع الاسف علاقتك بينا مصلحتيه يعني بس على قد الازدحام.
1: بس بالحمل يعني اروح الغير حياه ثانيه مثلا ويا الاهل ويا الاصدقاء نطلع نروح دومنا وما ادري شنو يعني بعد هو يعني هذه مصلحتي بس.
0: بس من يعني علاقتك بينا مصلحتية. طيب اوكي فوصلت.
1: لا لا طبعا اكيد انت عزاز وغوالي والله، بس شو نسوي هاي يعني.
0: يلا ان شاء الله رب الرزق دائما يكون هو حليم.
1: الله يسلمك.
0: انا كلش اشكر اتصالك نورتنا. يلا نروح احنا نروح هماتين رزقنا، نروح لاعلان ونرجع وياكم
2: شويه وراجعين. خليكم متواصلين شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 1:30 بتوقيت الرشيد اف ام. الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، الوان اغنى، استخدام اسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
3: ونظام تايزن من سامسونج.
2: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
3: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
3: تلفزيون الريان، كل اللي تتمنى تلقاوية.
2: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.

0: إذن مستمعينا كده رجعنا لكم بعدنا متواصلين ببرنامجنا درس شاغ من راديو رشيد 91.5 FM وعدنا اتصال. ألو
1: ألو مساء الخير.
0: مساء الورد. أهلا.
1: ألو عبير الوردة.
0: هلا والله. شلونك؟
1: حياتي المخرج الله يسلمك ويخليك.
0: عيونك خير دائما.
1: واجبك كلش حلوة طبعا.
0: شكرا عيوني.
1: عيون أنت.
0: يلا وسام منو الانتيم؟
1: نعم نعم
0: الانتيم اللي بالشغل.
1: والله ما عندي واحد يعني كلش يعني
0: كل واحد أنا سؤالي يقول منو انتيمك اللي مهون عليك الشغل، مو إلا كلش صديقك بس خلينا نقول عليه انه هو يعني دائما وياك بالشغل، يعني تلتقون سوية، تقعدون سوية، تنافقون سوية، من يكون هو ما موجود تحس يوم يعني يوم الشغل هيك ما حلو، هذا قصدي.
1: زين ويصير واحد يختار نفسه؟
0: اي
1: لان انا هم هواي احتوي نفسي
0: ايه؟
1: ويعني شان يعني احتوي روحي عبالي دا احتوي شخص يعني وياي، لان انا ما عندي شخص انه يوميا موجود ويوميا دا نحن سوية، ما عندي اشخاص بس
0: نعم.
1: انا ويا نفسي لا يوميا طبعا انه اليوم اسوي هيك اليوم اروح هيك اليوم، حتى من اشوف روحي ضايج اونس نفسي اسوي لي طلعه اسوي لي روحه منا اسوي لي شغله منا هيك حتى نفسي ما اضوج يعني هيك. فانا خلينا نقول انا صديق روحي دائما يعني اكثر شيء.
0: زين
1: اسولف مثلا عندي فد مشكله اسولفها بيني وبين نفسي حتى اطلع بحل او شيء، عندي فد مشكله عندي فد سالفه عندي فد دائما بيني وبين نفسي عادي انه
0: يعني انت ما عندك حد وياك بالشغل انت ما يعني شنو النحوسيه هاي وسام يعني شلون
1: لا عندي عندي عندي بس مستحيل اسولف له كل اسراري عيني، مستحيل ادى يعني مثلا اشوفه يوميا مستحيل هو يوميا نفس
0: زين ليش يعني المستحيل ليش هذا المستحيل
1: نفس المزاج
0: ليش هذا المزاج ليش هذا المستحيل يعني ليش انت مخلي هذا
1: ما حد يتحمله غيرك انت ترى مثلا يجوز اليوم مزاجه زين وفي مجال يسمعك وياخذ يعطيك الكلام يجوز باكر عقبه لا يجي توهم عنده مشكله او يعني ضايج او شيء مو مثل نفسي انا من اسولف ويا روحي لا يعني
0: لا يعني هي سولف ويا روحك انت شنو ما دافتهم يعني
1: بصراحه
0: لا لا عفوا لا مو شيء قصدي بس هو ضروري احنا نحتاج اشخاص بحياتنا موجودين اذا كان صديق كلش قريب او كان بالعمل يعني اذا اقول لك اكو هوايه
1: اقدر اختار لك اقدر اختار لك مثلا بس ما يعرف كل يعني الشغلات اللي عندي او الخصوصيات اللي عندي اكيد ما يعرف عن كل هاي المشكله وانا ما عندي شخص يعرف كل خصوصياتي
0: انا ما قلت انتيمك بالشغل يعني لازم هو يعرف كل شيء عنك انت فاهم سؤالي
1: اذا هالعي
0: انا قصدي شخص بحياه بالعمل مالتك يعني ترتاح له تقعدون تسولفون سويه يخابرك يا بنتريق لو ما نتريق اجيب ريوق وياي او انت يعني بدا تفهمني هاي العلاقه بالعمل يعني وسام
1: بس اقول لك فيه وهاي هي
0: وسام ليش عصبيت اليوم مو ده
1: لا لا لا لا لا والله طبيعي بالعكس
0: باين علي يوم الأحد بس هو سبت فاهم يعني
1: موجود هو
0: طيب.
1: هاي الصفات مثلا بس أقول لك اسمه لو
0: براحتك وسام
1: مذاك يوم ترى قلت اسم واحد وقبل لا تدمني أمس قام يدق علي ترى بشريت
0: صدق
1: والله بس أنتين قال
0: يعني أوكي الحمد لله
1: اي والله يعني قبل هو دائما يسمعنا وهذه فقال لي ليش تجيب اسمي بالدو
0: زين
1: عادي عادي ماكو مشكله قام يضحك وماكو مشكله
0: اي يلا المهم مشت
1: بس هو يدري يدري يدري بهاي الصفات اللي ذكرناها انه هو موجوده
0: طيب
1: عيني عندي هي صديق الموضوع اليوم اسمه علي يعني دائما هو عنده سياره مرات يمر علي مرات
0: اي هذا القصد يعني اوكي شكرا وسام
1: انت حياتي انت عيوني مع السلامه باي باي
0: باي باي يلا الو
2: مساء الخير
0: مساء الورد هلا والله
2: كل الحب والتقدير لقناتكم الكريمة وللمخرج ولحضرتك
0: عيوني مية هلا نورتنا
2: تقلتي على شريك العمل
0: يعني انتيمك بالعمل اللي تحسه انه حتى اذا والله اكو اشخاص حتى مو مثلا مو كلش نتبادل الاسرار الشخصية بس هو قريب من عندك يعني انت من يكون ما موجود مثلا تطلع يعني مو تطلع خلينا نقول ما تحب الشغل بهذا اليوم
2: الصديق بدون صديق صدوق ما يراد والصديق اللي صادق على مود جيب ما يراد
0: انا قلت انتيم مو صديق اكو فرق
2: انتيم روحي واخويا ومشارك فرحتي وحزني وتعبي وانت كل عليه بكل شيء فهو حج حذيفه اللي هو الشخص اللي قريب على كل شيء
0: زين
2: بالشغل اللي بالتفاصيل كلها يعني ما اقدر اسوي شيء اذا ما استشيره
0: حلو
2: ما يسوي شيء اذا ما استشيرني
0: حلو.
2: حلو تبادل الاراء.
0: زين شنو الصفه المشتركه بيناتكم؟ تحس انه هذه الصفه هي بيناتكم يعني موجوده اثنيناتكم تحملوها؟
2: يفهمني من العيون بس ابغى عليه هيك نظرات ويفهم شريك.
0: زين حلو.
2: يعني هاي ابسط شيء بينا، يعني قلت لك كل شغل بيلود وتعب وتفكير وخسائر وربح، فهذا الشخص مثل تكني على الشخص تحسيه ايه. قريب عليك العمل، انت لا اراديه راح تبين الشغل وراح تمنين الشغل وياه.
0: حلو. طيب
2: يعني يكفي انه 24 ساعه وياي ويكفي يسال علي 24 ساعه وما حد يفارق الله مثل ما نقول.
0: اي هذا الشيء حلو. يلا ان شاء الله الله يديم هذه العلاقه الطيبه. انا كلش اشكر اتصالك، نورتنا. شكرا عيوني. انت مع الف سلامه. باي باي. هلا والله. دقيقة انت اعطينا مجال. مصطفى تحياتي لك عزيزي، شكرا. ست عبير لا بالعكس، والله منيتي اشارك بالاتصال، انا مستمع قديم بالاذاعة. ارهاب اجتماعي بالشين، هي اسمها رهاب اجتماعي. يعني ابو ملاك تحياتي لك، ما اعرف ليش يعني اللي دي يحكي ابد منطي نهائي. انت اقرأ شوي من التعليقات، شبيك اش دعوة النحوسية هاي. اليوم الكوب ماكو. اي والله بصوتي يعني جيت متاخره. لو اعرف عمار اسماعيل، لو اعرف شنو تحبين بالضعف. عمي ما حلو هيك الضعف. ماشي يلا نطلع.

0: متواصلين. الو مرحبا.
1: الو
0: الو
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: الو عافيه شلونك؟
0: اهلا وسهلا الحمد لله.
1: تحياتي للاستاذ عمار كامل.
0: شكرا كل التحيه لك.
1: اخيرا انا احب اللي ما يلعبون.
0: لا انا ما قلت شنو نحب. اول شيء انت موظفه؟
1: كنتي
0: موظفة؟
1: كنت.
0: اوكي.
1: كنت فتحت الماضي. عبير يعني انا يعني احب اللي ما يلعبون. احب اللي يعني شان ما لهم علاقة بالعلاقات الاجتماعية.
0: يعني شنو ما لهم علاقة بالعلاقات الاجتماعية؟ ما افتهمت.
1: يعني عليهم بشغلهم. يعني ما يأثر بهم شان الكلام.
0: اي.
1: النفاق. النفاق الاجتماعي.
0: طيب اوكي، يعني انت تبتعدين عن الاشخاص اللي عندهم نفاق اجتماعي. اوكي
1: نعم. شكرا.
0: انا كلش اشكرك، نورتينا اكيد. مع السلامه، باي باي.

اذا مستمعينا اكيد بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا عمر الله عليك. هذه الاغنيه انت طالبها يعني انت طلعتها لو احد طلبها مو سوالفك والله يعني ما حد طلبها من عندك قال لك طلع لنا هاي الاغنيه.

0: الله الله الله عليك يا استاذ عمار، الله عليك. يلا الو.
1: السلام عليكم.
0: اهلا. عليكم السلام.
1: دكتور اسمك شنو يعني؟
0: نعم
1: اسمك اريد ابحث عليك يعني شويه حبيتك.
0: تحياتي لك. باي باي. حلوه ما اريد اسمك شلون ابحث عنك. لا تبحث لا تبحث قلبي صدق كذي. اي
2: حلوه وين الله بعد تروح يا عيونك الحلوه وسولف لك عليك هواي وتبلل يا واهس ماي عينك يمي لا تخفى اريد نكون وجهك يترس الغرفه واشتم بيك حنيه احبك حيل يا بنيه جهال بحضنك ينامون هنيالي أظل كم دوب أسولف لك على العرسان من زفوهم وقبالي ويمر من عرس كل ساعة واشتمك وانسى تنفس وأشتاق لك يمك يا بيت قلبي يا وجه الماي أنا ميت عليه وليح
0: بذلوه. يعني والله ما أعرف هاي الجرأة دمت أسعدنا واحد أبو ملاك تحياتي لك. حاول تتواصل ويا هذا الشخص لأنه أنت تقول أنا عندي رهاب اجتماعي ما أقدر أخابر إذا شفت هذا شلون سوى يعني شفت الجرأة اللي يمتلكها. يلا اتصال. الو ابحث عنك.
3: مساء الخير.
0: مساء النور.
3: شلونك امورك؟
0: الله يسلمك. الحمد لله عزيزي. من وياي؟
3: محبوب للجماهير.
0: نعم
3: محبوب الجماهير مصور عبد الحي الشبكي.
0: والله وحياك نورتنا مية هلا.
3: يا هلا وسهلا. الله حي عليك القعده ما شاء الله على الاداء الحلو.
0: شكرا عزيزي. يلا جاوبني على سؤالي، منو الصديق اللي قريب من عندك بعملك؟
3: بعملي؟
0: نعم
3: ما كوني واحد يعني.
0: يعني ما عندك شخص قريب من عندك بالعمل دائما ما تتواصلون دائما ما هو مثلا يعني تحب انه مثلا يجيكم اوردرات باعتبارك قلت لي يعني مصور اوردر لازم انه هو وياك مثلا لو ماكو.
3: اني وحدي الحمد لله عملي وحدي طالعي 19 سنه.
0: طيب والله. اوكي تحياتي لك نورتنا اكيد كل شاكره اتصالك اتمنى لك يوم حلو.
3: خلي نسلم على الجماعه
0: بس حاول على السريع بلا زحمه عليك لان الوقت اقول لك حاول على السريع اذا عندك شخص حاب تسلم.
3: تحياتي اللي دعتك من حلو.
0: شكرا.
3: من مصور عبد الحشي في التحيات للجماعة في بغداد خلي يسمع صوتي
0: عيوني
3: كل من يشارك بإيداعاتكم سوسو في بغداد كيف في بغداد عدنان نور زيتي كلهم أريد يشاركون
0: إن شاء الله كلهم يسمعوك. أنا كلش أشكر اتصالك تحياتي لك أكيد نورتنا. اتصال آخر. ألو
4: مرحبا.
0: أهل
5: بنتي وأنا رجالها وخلها صح ما نتفق مثل الحجر والجمال.
0: باقف عمار شوية ردي سوينا مشاكل.
4: أدري
0: شونك؟
4: شونك عيوني شونك؟
0: الله يسلمك. عايفيني تو
4: شكر يوم
0: عايفيني تو مشكلة هاي والله.
4: ها؟
0: أقول لك عايفيني أنتو بهاي المعمعة.
4: لا يا عيني بني لا بس دافتين عندي لا مستهمين السؤال. لا لا أخي خابر يقول أبحث
0: أبحث عنك. يبحث عني
4: مو بالله جوجل أبحث روح سرج هناك يا حجيب. أحول الله
0: وميض نورتنا أكيد
4: بدول عيونك.
0: شنو أخبارك بخير؟
4: خير وانت طيب الحمد لله.
0: بس أميض بما أنه أنت يعني وياي فراح تنقذني. فعندنا واحد اسمه فائق يقول الشاب اللي تعرفه تضحك لعود يعني أنه أنا وياك مثلا فاهمني يعني مستمعين القريبين. فشل شو جاوب الفائق دي يفوق بذكائه
4: يا أخي فايق زيدان.
0: الله العظيم
4: الله ما أدري شيء.
0: أي
4: المهم جاب على سؤالك يا أم في الورد. أنا وياي يعني بالعمل شخص اسمه أبو علي
0: أي
4: أحمد أي. هذا كارثة
0: زين
4: يعني اليوم اللي هو ما مقام بياني أبوك
0: طول
4: أبوك مفتهمني ومفتهمة و
0: شنو الصفة
4: يعني قلب على قلب.
0: شنو الصفة اللي تحسها مقاربة بيناتكم يعني مثلا من يعني تحسها انه هذه الصفة انت تمتلكها وهو يمتلكها
4: هواية والله
0: اعطيني واحدة
4: كلش هواية صفات يعني اكثر واحدة هاي اللي على قولت الكويتين القطات ماكو.
0: نعم.
4: هاي من واحد شوي يريد يستبرف مخليه بالنصان وياه غسله لبس من هاي الحلوة حتى الليف لو ندزه.
0: طيب فهو اللي دائما ما يكون مثلا خلينا نقول انتيمك او قريب من عندك بشغل اللي يخفف عليك موضوعات الشغل وغيرها يعني اوقات الشغل او العمل. طيب انا اشكرك استاذ مميض
4: على راسي تتعبير
0: نورتنا. اتمنى لك صحه وسلامه والله يبعد عنك لسان بلال وبسام وسلطان ومنير.
4: لا ليش
0: يبعد لسانهم مو هم
4: لسانهم إيه تخوض تسمعين
0: إيه لا لا أسمع لا أسمع الله يساعدك يعني والله العظيم نفسيتك تعبانة.
4: الله يسوي لهم صغار صغار يعني أعتبرهم أخوتي الصغار.
0: طيب أنا كل شيء أشكر اتصالك نورتنا.
4: على راسي تحياتي لكم ولذاعتكم اللطيفة والأخوي أبو علاوي
0: عيوني مع ألف سلامة. شكرا مع ألف سلامة. باي باي. طريقتك بالحوار ما بيها أي لطافة. أي والله ما بيها أي لطافة يا علي. يلا ألف
6: مرحبا.
0: اهلا
6: شلونكم فيك؟
0: هلا ابو هيلي. ابو هيلي 35 36 المهم عايشين واكو نفس وتعوف هاي السوالف. ابو هيلي تعوفه يا ابو هيلي السالفه. لا ما احسبها عدل لان هي تجي على اشهر هماتين راح تلقاها هيجي دخلت بال 35 ما قبطت فاهمني. ايه ايه يلا قول لي شنو اليوم؟ يا سبت وش يعني درجة الحرارة ولا شو ما يخالف عادي. زين قل لي أبو هلي من الشخص اللي تعتبره هو انتيمك.

0: بالعمل خصوصا، يعني ترتاح ليه مثلا انه خلينا نقول من يكون ما موجود بالشغل هيك بس تريد تخلص الشغل او ساعات الشغل تاخذ زمنيه وتفليت؟
1: والله احنا استفالتين زمنيه نلعب ورق.
0: اي
1: يعني هو يمشي وياي بالورق بالدوام
0: زين
1: بالطوبه هذا شنو كان تستقبل يوميه.
0: نعم
1: نجيب واحد قاعد بالنوت حتى 10 يغلط على الاداره ويطلع
0: زين.
1: اي والله هيك يعني عرفت شلون؟ يعني هو يجي يقعد بالنص نحكي على الاداره ويطلع.
0: اوكي شنو الصفه المشتركه بيناتكم؟ دائما تقول انه اكو صفه بيني وبين هذا الشخص فلهذا هو قريب من عندي مشتركه.
1: الصفه المشتركه يعني بكل صراحه اثنيناتي دناغيز.
0: اثنيناتكم؟
1: دناغيز.
0: ودنغوز على دنغوز اي ما بينفعش. اي
1: والله.
0: طيب يلا ان شاء الله رب
1: تخير ابو سلام.
0: نعم اي ان شاء الله يا رب ودائما تكون هذه العلاقه موجوده بينكم يا رب. عيوني انت مع الف سلامه. باي باي. وانت بخير. شكرا.

0: يلا متواصلين. اتصال آخر. علو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: كيف تعبير؟
0: الله يسلمك. الحمد لله. الحمد لله بخير. من وياي؟
1: ناتي شمري.
0: حياك أهلا وسهلا.
1: بس تسلم عليك.
0: شكرا وصل سلامك. تحياتي لك. شكرا مع ألف سلامة. ريالي شكرا عيوني. يلا اتصال.
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: شلون صحتك؟
0: الله يسلمك. الحمد لله. من وياي؟
2: أنا وائل وياكم. مستمع قديم بس أول مرة أشارك وياكم.
0: أهلا وسهلا. على الرأس. نورنا.
2: أكو بس فد ملاحظة لطيفة.
0: أي تفضل.
2: يعني أنتوا أغانيكم إن شاء الله كلش حلوة.
0: طيب.
2: وأنا أستمع له بس موضوع كاظم الساهر شوي تتكفون به هواية.
0: شنو هو؟ دين شنو؟
2: كاظم الساهر.
0: أي.
2: يعني إن شاء الله أكثر من أغنية باليوم الكاظم.
0: أوكي.
2: زين؟ وبالنسبة للسؤال مالتك إنه من التيم مالتك بالشغل؟ أنا التيم مالتي أبو روان. أنا أشتغل وياي.
0: حلو. هذا الشخص هذا اللي هو قريب من عندك بالشغل واللي تحس إنه إذا غاب ما يعني إنت شغلك مو تمام أو تحاول تروح يعني همات أنت تطلع بالضبط. من الشغل.
2: بالضبط. يعني أنا من يكون هو موجود أنا أصلاً أرتاح يعني ما أحكي.
0: طيب.
2: يعرفوا أنا شديد. أستخدم الصمت وياه فهو اللي يريد أنا كله هو يسوي لي.
0: حلو.
2: والشيء المشترك اللي حلو بي نعم. أنا بيني وبينه إنه أنا أحب الشاي وأحب الشاي.
0: بس هاي
2: فطبعا ما أقوله يعني وكل ساعة جاب لي غلاس شاي عشان يقول لي هذا غلاس شاي لك وهذا غلاس شاي لي.
0: زين.
2: فهذا الشيء مشترك بيني وبينه وعمان طلع يعني إذا هو ما موجود وياي بالشغل.
0: فعلًا هو لابد ما يكون أكو أشخاص يعني موجودين وياي بالعمل حتى لو أنا قلت قبل شوية حتى لو ما متواصلين خارج العمل بس أكو شخص قريب من عندك تشاركون سوية تقعدون سوية سوالف كافتريا نفاق شاي.
2: لا نفاق ما أقول الحمد لله شكرًا. قاعدة وسالفة وضحكة موجودة إضافة ذلك هو الفرفوش أصلًا ما العمل كلك يعني.
0: حلو. طيب.
2: يعني هو الجو اللطيف اللي يسويه بالعمل.
0: نعم.
2: من ما موجود يعتبر الجو ما خلاص وما في يعني المود صفر يعني.
0: طيب يلا إن شاء الله الله يديم هذه العلاقة الطيبة يا رب بيناتكم. أنا كلش أشكر اتصالك. شكرا.
2: تحياتي ليش ومكادة جميعا.
0: شكرا نورتنا. مية هلا. يلا اتصال آخر. ألو. أو آخر اتصال أيضا.
3: مساء الخير.
0: هلا.
3: تمام مسك شوفي.
0: شانك.
3: لو عبير شانك.
0: شنو أخبارك أنت؟
3: والله الحمد لله. شنو هاي الهجمات اليوم علي؟ شنو عادي؟ شنو موضوعهم اليوم؟
0: لا هي مو هجمات. لا هو واحد صراحة ما حد يعني غلط أو يعني هو هجمة بس يعني شوية راحة وشوية ما يخالف يلا.
3: إيه ما أبي هالشيء. عمي صدق كذب كاظم الساهر. يا ريت البرنامج كله كاظم الساهر. والله أتمنى.
0: يلا قل لي سيف. بالشغل.
3: شوف عبير هذا الصديق طبعا من المراهقة للمدرسة والحد الآن أعتبره توأم يعني.
0: زين.
3: تويت مالتي. أمانة طلعات إذا ما هو موجود ما أرتاح فيها. يعني ربما
0: صديقك وياك بالعمل هماتين لو لا؟
3: لا لا
0: أنا أريد بالشغل. لا
3: لا.
0: سيف
3: لا لا مو بالشغل
0: أنا أريد بشغلك بعملك.
3: لا لا لا
0: شخص يعني أنت ترتاح له يعني تحب أنه يكون موجود
3: بس هو بالشغل ما أقول موجود يمي على طول يعني شوف أوقاته كل مرات نقضيها سويه.
0: زين
3: يعني فهذا الشخص يقول لك ربما أخلم ثلثه لك أمك فريق كلش يعني بحيث قلت لك من المراهقة للمدرسة لحد الآن الحمد لله ولا مرة صارت مقاطعة مثل صار زعل الله يدوم إن شاء الله.
0: طيب يلا إن شاء الله الله يدومها دائما يا سيف. تحياتي لك. آخر اتصال بحلقة اليوم. فتول عينك مع ألف سلامة. باي باي. واحد يريد يبحث عني واحد يريد رقمي واحد شكو اليوم. عموما مستمعينا تحية لكل مستمعينا. أكيد أرجع وأقول كلنا عندنا أشخاص بعملنا حتى لو كان هو عمل خلينا نقول مو أنت مو موظف حكومي عمل خاص حتى لو كنت أنت مرؤوس العمل لابد ما عندك شخص تحس أنه هو القريب من عندك أنتيمك الخاص بالشغل شخص مثلا من يكون ما موجود تحب يعني تحب دائما بأنه هو يكون لا موجود تشوف أنه أصلا تريد تخلص الدوام بسرعة وتطلع يعني هو أي أشياء أكو مرات أشياء تصير يعني أثناء العمل هو ما موجود تحب بس انه حتى يجي وتبلغه وش تقول له شنو صار او هاي الاشياء، الاشياء اللطيفه اللي تصير خلال الساعات العمل تحب انه تشاركها وياه، موضوعات احنا تعرفون يعني موضوعات الاكل الريست ما اعرف شنو هاي الاشياء، فبالتالي لابد ما يكون عندنا شخص. وارجع واقول مو الكل لازم احنا نكون يعني وياهم بالحياه الطبيعيه بعيد عن الشغل موجودين، في بعض الاحيان هم فقط بالشغل، تلاحظ انه بعيد عن الشغل مو كل شيء يتواصلون، يعني العلاقه كلش طبيعيه، خلينا نقول حاله حال اي واحد دا يعرفه. فاتمنى لكم اكيد يا مستمعين الكرام والاعزاء على قلبي هوايه ان شاء الله تلتقون بال

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. العراق يرحب بقرار وزراء خارجية 11 دولة بفرض قيود على التجارة مع الكيان الصهيوني. مسرور بارزاني: عقدنا العزم على دعم حكومة الزيدي بشكل كامل في مواجهة التحديات. الأعرجي: لجنة الإطار المكلفة بالحوار مع الفصائل مستمرة في أعمالها وفقا للجدول الزمني. مجلس الأمن يدين هجمة الحوثيين على السعودية ويطالب بالوقف الفوري للتصعيد. دون ذكر الأسباب، تركيا تلغي ترخيص فرع بنك ملة الإيراني في إسطنبول. موسكو: أنيتو يعزز وجوده العسكري بمنطقة القطب الشمالي دون مبرر. ترامب: حرب إيران ستنتهي قريبا. طقس العراق: درجات حرارة ثلاثينية بأغلب المحافظات يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
1: ونظام تايزن من سامسونج؟
0: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
1: يعني ذكي وسعره مناسب.
0: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
1: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاه وياه.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
1: أعلن.
3: أعلن. أعلن
1: على الرشيد،
3: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
4: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
5: بانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
5: بانجور.
1: يومية على الهواء، أني وإنتو كلنا سوا.
5: بانجور
1: على الرشيد، أحلى هوا، اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور،
5: بانجور، بانجور، بانجور،
1: بالسبعة ونص الصبح.

0: verdade.
1: Já vê? Assina.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: أنت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: نتمشي وياني.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أف أم، نبدأها بأبرز العناوين. العراق يرحب بقرار وزراء خارجية 11 دولة بفرض قيود على التجارة مع الكيان الصهيوني. مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمنية لجنة الإطار المكلفة بالحوار مع الفصائل المستمرة في أعمالها وفقا للجدول الزمني. مسرور بارزاني: عقدنا العزم على دعم حكومة الزيدي بشكل كامل في مواجهة التحديات. ذكرت وزارة الخارجية في بيان أن وزارة خارجية جمهورية العراق ترحب بقرار وزراء خارجية 11 دولة بفرض قيود على تجارة السلع مع الكيان الصهيوني، وأضافت أنها تعدها خطوة صحيحة باتجاه دعم الجهود الدولية الرامية لإرادة سياسات الاحتلال الاستيطانية بوصفها انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية واعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني. أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمنية قاسم الأعرجي أن اللجنة المكلفة بالحوار مع الفصائل المسلحة مستمرة في أعمالها وحواراتها بشأن ملف حصر السلاح، وأضاف أن الأمور جيدة وفقا للجدول الزمني الذي وضعته الحكومة العراقية للانتهاء من عمليات حصر السلاح. أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أن الإقليم عقد العزم على دعم حكومة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بشكل كامل في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، فيما أشار إلى أن إقليم كردستان دعم الصادرات النفطية العراقية وعملية توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين خارج الإقليم. حذرت وزارة الداخلية أولياء الأمور من السماح لأبنائهم الأحداث بقيادة المركبات خلافا للقانون. وقال الناطق باسم الوزارة العقيد محمد علي الحسن في بيان أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة والمجتمع ولا تقتصر على الإجراءات التي تتخذها مفارز المرور، مشددا على أن السماح للأحداث بقيادة المركبات يمثل خطرا على حياتهم وحياة مستخدمي الطريق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر 3 مؤسسات إعلامية من دخول البيت الأبيض، وأرجع ترامب قراره إلى اتهامه هذه المؤسسات بنشر ما وصفه بالأخبار الكاذبة خلال تغطيتها لأخبار الرئيس وإدارته والولايات المتحدة. ختام هذه النشرة هذا تذكير بعناوينها. العراق يرحب بقرار وزراء خارجية 11 دولة بفرض قيود على التجارة مع الكيان الصهيوني. مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية لجنة الإطار المكلفة بالحوار مع الفصائل المستمرة في أعمالها وفقا للجدول الزمني. مسرور بارزاني: عقدنا العزم على دعم حكومة الزيدي بشكل كامل في مواجهة التحديات. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟

0: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

كلف بالحوار مع الفصائل المستمرة في أعمالها وفقا للجدول الزمني. مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على السعودية ويطالب بالوقف الفوري للتصعيد. دون ذكر الأسباب، تركيا تلغي ترخيص فرع بنك ملة الإيراني في إسطنبول. موسكو أنيتو يعزز وجوده العسكري بمنطقة القطب الشمالي دون مبرر. ترامب: حرب إيران ستنتهي قريبا. طقس العراق: درجات حرارة ثلاثينية بأغلب المحافظات يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم،
4: رجعنا لكم
3: الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
5: بانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
5: بانجور.
1: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
5: بانجور
1: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
5: بانجور. بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصباح.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

حياتي خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمي او بسمي وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروحي جديدي لحظة موت

0: وانت معايا.
1: الرشيد اف ام 91.5
0: بتونس
1: بيك وانت معايا 91.5.

الشف وين الروح هذا انت حبيبي وقل شي لمك تخجل منك الريشة ويضيع اللون اذا رسام مرة يحاول يرسمك يسمونك هوى

0: وراهم واقف.
1: ربع حبي يعادل كل اللي يحبون،
0: ونص حب إلك

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. العراق يرحب بقرار وزراء خارجية 11 دولة بفرض قيود على التجارة مع الكيان الصهيوني. مسرور بارزاني: عقدنا العزم على دعم حكومة الزيدي بشكل كامل في مواجهة التحديات. الأعرجي: لجنة الإطلاع

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدك.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: أنت مشو يعني.
8: موسيقى وأكثر الرشيد الثاني.

0: خلي نشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد

وافشل واقع بمهنة. امي من تحجب شفايفها كمان صوتها يهدي الوجع من تعزفني. امي هيبة ملكة ودمعة يتيم همها ما تشيل خطية تشيل همنا.

هموم وعذاب تعبنا وجابه كلنا وشال همنا ما لبس ملبس جديد بس جديد احنا لبسنا ابوي جنة ابوي بالدنيا بعد ما القمن الناس تنطي تسوي مني عليك ابوي ينطي بس سبد ما يسوي مني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

راجع لي علماً تعتذر غلطان راجع نفسك أنا اكتفيت بهالقدر عوف والدراما وبسك هو اللي يحبك من صدق المفروض بي تتمسك متعافي تارك لك شخص ناظر لك عيون وقلب والمثل لا ما ينخسر إنسان أهله يحسك وأنا أدري كل هذا الحكي اللي من قلبي راح يمسك أنت درس وتعلمت مرات لازم نقسه ولو سامحت يوما شخص أسامحه وما أنسى أسامحه وما أنسى

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف

قالت لي سوي نعيش وقالت لي سوي نموت تاليها خذت قلبي خذت قلبي نستني نستني وسافرت بسكوت قالت لي سوي نعيش وقالت لي سوي نموت تاليها خذت قلبي خذت قلبي نستني وسافرت بسكوت وعدتني بحضن دافي ووعدتني بقلب صافي خدعني الظاهر انغشيت ما كنت اعرف الخافي وفيتهن وفيتهن ترى النسوان بس من تقدر توافي بس من تقدر توافي.

0: 0548-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
5: لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: قاسي قاسي

أغاني أغاني وأكثر الرشيد FM الرشيد FM.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
4: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني.
7: كم بدي؟
4: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
8: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
9: انت الكبير
10: يا بعد روح
9: وهنيان نبيك.
10: الله يحفظك.
9: نتمشي ويانا.
11: اسمعها

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلع.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف الغمران. ياكم مهم الأبيض، رافقني الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964 770 11 415 و 0780 21 6 11 7. ألف تحية إلى كل من يسمعنا وكل من ينضم، أو يعني راح نأخذ تحية عموري وبعدها متواصلين.

0: متواصلين وياكم، تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء. كاتصال مجانا على 0967-11-700-11-5-072-11-6-11-7. عموني قال لي فد نقطة كلش حلوة، أنه احنا كمجتمعات يعني البعض من عندنا وشريحة قليلة هي، ما ادري هواية ما ادري لا بأس منها ما اعرف، يعني النبي الكريم يقول الف الصلاة والسلام عليه يقول خيركم من عمل عملا فأتقنه. احنا هاي السالفة على قولة عمور يقول احنا اشطب يومك، يعني انت تقعد يوم ابو المطعم سلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي، بس الشربت ما اريد بيه شكر، يجيك الشربت بيه شكر. يضحك عمار والله لا تخلي زلاطه باللفه يخلي زلاطه باللفه حبيبي، هذا الزيان ما اريده بهالشكل، اخذ لي اياه بس مقص، ياخذ لك اياه كله ماكينه، يسويك الظاهره رونالدو. عندي اتصال. له
1: مساء الخير.
0: مساء الورد ابراهيم الورد.
1: انت العطر حبيبي،
0: شلونك؟
1: شلونك يا ولد؟
0: ايش بي صوتك؟
1: تعبان.
0: خيرك؟
1: ماكو شيء والله، هسه راح ارجع للبيت.
0: صوتك مال مشجع مال لعبه مال المنتخب. لا هسه منتخبنا ان شاء الله يوم 23 راح يروحون في كأس الخليج ان شاء الله.
1: اي الله يوفقك ويوفقهم. شكو بيه؟
0: شلونك؟
1: خير عساك انت.
0: يا هلا بيك.
1: قبل بدوي
0: اي
1: انا ما اعرف شنو موضوعك، بس هسه مال المطعم وكذا، وهاي من يجيك الطلب مو مثل ما انت تريده.
0: اي اتقان بالعمل ما عندنا.
1: اي اسمع اسمع حبيبي اسمع.
0: اي
1: يم الموضوع أحد التطبيقات الأونلاين ما أريد أذكر اسمه، خبرت وصلت على وجبتين صديقي بالشغل، دائما خبري يعزمني على الأكل فقررت أنا أعزمه.
0: ما بي شيء.
1: وصلت على وجبتين ما أريد أذكر المطعم اللي أني فاشل حامل تجي وجبة كاملة. وصلت على وجبتين عليه.
0: خوش هاجي.
1: جاني ولد خبري شكلت حامل راح جبت له ما يوجد. طيب. أبغى أشوف بوكس بينقف بيندني يعني خطوات تلزم من عندي شعني يعني بوكس مال الدراجة
0: زين.
1: طلعني الوجبتين قلت له استاذي بعد قضية بيبسي ما طلق قضية طبعا الوجبات طلع عليها بدون كيس الوجب قضية البيبسي طاقة على واحدة من الوجبات
0: نعم
1: وصاير اللحم تريد الأكل يعني شيء طابو بشيء
0: طيب
1: شنو الموضوع؟ كيف الاستاذ هذا؟ ليش هيك؟ كان يقول لي هذا قلت له طلع اخوان ساق وطي اذا تريد او غيره. قلت له اساسا انا ما اقدر استلم هذا الطلب. كان يقول لي سنتين. قلت له انا استلمت منك الطلب.
0: زين.
1: طبعا بيني وبين نفسي يا ابراهيم لا خطيه هذا على باب الله. بس اكو امور شايف لازم اتصل بها تنسح ما تقول لك كلمه.
0: ابراهيم لابس مايك؟
1: لا.
0: ما ادري الصوت اي المهم
1: اعطيني مجال عائلك هسه اوكي
0: نفس الحاله المهم كمل
1: المهم حكي تستلم اولا هذا الطلب منه وين دفع لك فلوس هاي 25 الصبح من الصبح لليل عشان سامع على مود جديد على رد النقط طبعا انت متعود عليه عشان عامي شغال شغال شغال شغال بالأكل بالشارع على شعره

0: ريت اكل نظيف، جدي اكل نظيف تاخذ 50,000 مو بس 25. كان يقول بس يجي حرام عليك، قلت له لا مو حرام عليك. مهم كان شو يسوي؟ كان يشيل الاكل ويشم ربي القاع، حسبي الله ونعم الوكيل عليك، راح ادعيم الحسين عليك كذا، ويسقط الدراجه ويغلط عليه ويروح.
1: ما نسى
0: الاكل، اذا نزل لك صور الاكل على الواتساب ما عندي مانع انزل لك اياها.
1: يا حبيبي
0: مرة شوية صديقي عند الرقم مال السوبرفايزر مال هذا الطبيب اللي ما اذكر اسمه، شيء ودي خبره في البنيه كذا، واحنا اسفين احنا نعتذر. قلت له لا ما في داعي، خلاص هذا نزولي ابو دراجه طبعا يمكن اخره ما اعرف شنو جنين كيف الولد. شوفت التصوير مال الكاميرا، قلت له تعال اتفرج شوف منطيني التصوير، قلت له منطقي انتهى الموضوع لنا. اوكي
1: طيب،
0: يخبرني الولد بالرقم الثاني نفس ابو الدراجه اللي شمر الاكل بالكعب.
1: اي زعلان
0: استاذ انتم باكر تدفعون، انا ابو الدليفري انت شمرت الاكل بالكعب. قلت له عافية الله يوفقك، شو تريد؟ جايب لي باكر حضر عمامه، كان جايب عمامه وجاي لانه بطلتني من الشغل. روح ابويا الله شاهد على كل كلمه تقول.
1: صادق حبيبي صادق.
0: قلت له انا باكر طبعا باكر جمعه احنا ما نفتح. قلت له باكر بالسمع انا من طبرك، تعال لي انت وعمامك.
1: طيب
0: لحد الان لا رجع ولا رجع. ليش؟
1: لا احنا احنا احنا مصيبه، احنا مصيبه للامانه. يعني
0: انا اذا اعطيك فلوس على موت تنطيني خدمه، تنطيني حاجه ابسطها ابسطها ابسطها، تروح تاخذ بير صمون يعطيك لفه مشكوك، تجيس مشكوك. زين ليش؟
1: مع الاسف
0: والله جدي. لا لا مو مع الاسف، اسف. ليش مع الاسف؟ ليش تريد مني حقك كامل ومكمل؟
1: صح.
0: ليش ما اخذ منك حقي كامل ومكمل؟ انا بهذا المركز الله وفقني الحمد لله، واذا كنت من بعيد تعال اسال راح يصير شهر. انا اخذ الفلس لقاء الخدمه اللي انا قاعد اديها.
1: صحيح.
0: اذا اخذ شيء زايد الله لا يوفقني ان شاء الله.
1: حشاك حبيبي.
0: ابيع بطاريه، تقول لي واحد اريد بطاريه، بطاريه مو زينه بالله ما ابيع لك بطاريه. يبارو عليه يقول لي ليش؟ قلت له الا بحصلك البطاريه، اشوف سيارتك فيها مشكله بالكهرباء، اذا فيها مشكله ما ابيع لك. ثلاث بطاريات انا ما بايعها. واحد يقول لي ليش؟ قلت له شيء مو رزق رجع. قال لك يا لانه البطاريه اذا انباعت وشدت على سياره فيها مشكله بالكهرباء البطاريه الجديده راح تموت. مثل ما صار ويا عموي الله يحفظه ان شاء الله ويعوضه بالفلس 10.
1: صح.
0: الغش صار مجرد أنا أشوف مهمة فلس أخذ، والله عم يأخذ اثنين بس انطيني فشيء عادي الاثنين اللي هنقضيك إياه. إحنا صرنا في زمن أشوف مهمة فلوس، أشوف عمر فلوس.
1: صحيح.
0: لا مبادئ لا قيم. آسف مو البعض، أرجوك أرجوك لا تقول لي البعض أرجوك.
1: نعم. لو لو لو خليت قلبه
0: من 10 طلع نص واحد. أنا هسا الولد اللي وياي تعاملهم باحترام وتقدير، ولا مسوي نفسي مدير ولا كذا.
1: زين.
0: ليش؟ ليش تستغل هاي الطيبة والاحترام؟ ليش غيري يجيك ينطيك ما أريد أقول غير كلمة عشان حضور الطيبة، ليش تحترمه بقدره؟ زين. إحنا صرنا بزمن آسف احترام النفس انفقد. ومهيمن اشوفه فلس، ماكو قيمه لقاء الفلس اللي انت قاعد تنطي.
1: صحيح.
0: طبعا هذا اسم الخير اللي انا وياك وانت والطيبين اللي يسمعوني.
1: سلمك حبيبي.
0: يمشي يعبر. بس الى متى تبقى تعبر؟
1: صحيح.
0: انا منطيك ما الوجب كيف؟ منطيك وجب كيف؟ لا يقول لي ما بيها شيء. زين اقول لك على شغله.
1: قول حبيبي.
0: تتفاجئ من عندها؟
1: قول.
0: قال لي معلومة أهل الدليفري يعني الله يوفقهم يا رب، تدري الوجبة اللي ما تمشي عندهم يروح يبيعها لغير الدليفري على مود يوديها العائلة ثانية؟
1: مخازي.
0: شنو رأيك؟
1: والله يا با مخازي،
0: وما راح أحلف على هذا كلامي، واللي عنده بادي يجي جادني عن مال إبراهيم خليل خلي يقول لي لا هذا الكلام مو صحيح، وحد أدلي في حال مكان اللي تنباع فيه الوجبات للعوائل.
1: مخازي
0: خلنا نعرف الله صح. بينه وبين نفسنا يلا عرفه بينه وبين مهمك. ترى الله سبحانه وتعالى مو حركات، مو تباهي وسبحة وشايلة بيدك، لا معاملة بينك وبين نفسك يلا تقيمه وتعكسه على الآخرين. ترى أنا من دامتك الفلس الله شاهد، أنا زوجتي مشيت من الصباح لحد الآن على قصة صباح الخير تصبحين على خير، تجي أنت تصير نوتي براسي وتأخذه وتطلع يعني أنا غشين زين من الله وين رحت؟ والله العظيم أقول لك ثلاث بطاريات يسوون سعرهم فوق 500,000 أنا ما بايع. وتعرف شو أقول للشركة اللي أنا فيها؟ هذا مو مركزكم، هذا مركزي أنا.
1: صح.
0: هذا مركز إبراهيم. المهم بس أنت هذا برنامجك برنامج رشيد؟ لا ما تسأل من عندي. هذا برنامج مهم من عمر. مو؟ ولا يهونون الرشيد ولا يهونون الجماعة. صحيح. صحيح. بس أنت اللي تجيب الكلمة الطيبة وتلقى عدو المايك وتلقى تسمع.
1: يصير انتمائك، يصير انتمائك للبرنامج كأنه ابنك. صحيح.
0: أنا سدم عيني وتحكي وياك. هذا الشغف والضمير. الله شاهد وين انت تراسك على
1: الإطالة
0: موضوع كلش مهم. أنا كلش يعني متألم من وراء ما حد بينا للأسف مع احترامي للجميع مع حش الحضور ما حد بينا بيأدي الدور اللي عليه بشكل صحيح بما يرضي الله ويرضي نفسه.
1: صح.
0: لا المهم أخذ فلوس
1: على أسف.
0: فلذلك أشوف من آني وياك وعمر أشوف الأصغر من عندنا صاعد سيارات وإمكانية وكذا وهذا
1: ما يدوم ما يدوم وداعك ما يدوم
0: تدري يدوم؟ أنا أقول لك شلون يدوم. بسم الله الرحمن الرحيم يمدهم في طغيانهم يعمهون، هاي آية بالقرآن بسورة البقرة. الله ينطيه هو يفرح يفرح يفرح يقول شوف أنا شلون شاطر كذا وما يعرف الله ده يغرق ضغطهم بعد أكثر.
1: وداعتك اللي ياكل العنز يطلع الدباغ.
0: اكو قصة يعني سيدنا موسى بس اسف شوية يعني ما اريد اطيل عليكم اخذت وقتي ووقت غيري بعدين احكي لك اياها وراح اضل صافن عليها.
1: طيب
0: بخصوص هذا الموضوع ان شاء الله
1: اتصل على الساعة الثانية وانا انتظرك حبيبي.
0: اروح اسوق مخدتي الساعة الثانية.
1: يلا نوم. يلا نوم العافية حبيبي.
0: على راسي حبيبي وانا اسف للاطالة وارجو المعذرة اذا طلع مني لفظ ما حلو.
1: لا بالعكس حبيبي.
0: وسادي لك العمر يا حبيبي.
1: هلا بيك ابراهيم.
0: هلا هلا حبيبي.

0: عندنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
1: بدورك حبيبك
0: يا قلبي،
1: يا عمري انت
0: يا حبيبي.
1: انا هالتوني نزلت عبريتي، انا اشتغلت طرق خارجيه
0: على راسي. على راسي
1: بدورك. وسمعت الاخ نايف دولف يقول مصلحتي وضمير مصلحه.
0: ايه
1: يعني هو ترى عايش في العراق،
0: يعني زين العراق هذا مو مهد الحضاره
1: اللي فرحنا مع الأمك.
0: المفروض أنه إحنا أحسن الناس، مو لوني غلطان.
1: وين هاي شوكت؟ هاي شوكت
0: إحنا مو جمجمة العرب لوني غلطان.
1: هاي شوكت
0: يعني هاي المفروضة من زمان.
1: هاي المفروض، هاي المفروض إحنا نعرفها. أنا عندي مثل عندي مقيول دائما أقول بيني وبين نفسي، أقول الشعراية من تنزل فين جلد الإنسان، ما حد يحس بوجهها بس هو صاحبها.
0: صح،
1: احنا وضعنا نعرف الحق ونعرف كل شيء، احنا مستعدين من عدد السنين. فهذا اخوي الخابر قبل شويه،
0: اي
1: فاريد اقول لك كلمه موجهه من عندي.
0: زين
1: يعني العراق هاي مصلحه صارت تمشي بدمنا.
0: والله مو الكل، اكو ناس مثل وجهك الطيب.
1: والله اخي الله اخي، انا اولا متابع قديم عندكم كلش
0: حبيبي. بالبدايه صدق منو ويانا؟
1: انا اسمي سيف.
0: سيف الورد،
1: سيف القريشي.
0: سيف القريشي، هلا بيك سيف القريشي. كان عندي ولد صديقي اسمه احمد القريشي، الله يذكره بالخير. كان واحد من افضل الاصدقاء، يمكن
1: يذكره بالخير و ان شاء الله يحفظ الله
0: حبيبي.
1: بدو اروح لك موضوعنا. انا اسولف وياك، اسولف اولا خريج علم نفيس،
0: عافيه عليك،
1: وقارئ كتب،
0: عافيه.
1: وصلت مرحله يعني الحمد لله.
0: يا اخي انا افرح بواحد يعني هيك عنده ثقافه عاليه.
1: بدوار يعني اتوقع والله امانه الله ورسوله، يعني اتوقع انا قرات كتب حتى للعلم النفسي الاظلم.
0: طيب
1: علم النفس الأظلم اللي داخل الإنسان اللي يقعد وياه يسولف وياه خلال 5 دقائق عارفه شنو يريد وين يريد يوصل.
0: طيب
1: فأنا كلمتي لهذا أخويا لأن شوية قهرني أمانة قهرني أتكياني
0: يا حبيبي.
1: أي والله، فأنا وجه له كلمة قل له راح يشتري صمون بلي وطق لك بيضتين عين. والله العظيم هو الوضع خربان من البداية. الشعب كله مصلحه،
0: مو الكل يعني البعض. احنا بدنا نحاول احنا يعني نصحح.
1: العيد الوحده ما تصفق استاذي يا اخوي العزيز، العيد الوحده ما تصفق. احنا مجتمع صار عباره عن مصلحه يا غبن وغبنك.
0: مع الاسف والله
1: امانه، يعني انا جاي اسولف لك امانه، ابن سوق وابن شارع ومتمرس بالشارع 24 ساعه.
0: يا حبيبي
1: يعني امانه بشر عباره عن صار استغلال. انا جاي اشبهها بغابه اليوم القوي يعيش والمقاوم يعيش، لازم يظل عينه على الله.
0: انا كلش احييك على اتصالك، تدري
1: بدو اروح لك.
0: اي والله ان شاء الله دائما ويانا. يعني هاي اول مره تتصل صح؟
1: أني راح أذكرك بمذيعة يعني كنت كلش أعزها وأحترمها مثل أخيتي هي. بالدعاء
0: يا دعاء.
1: دعاء كانت عندكم قديمة وميض.
0: ذاك أنت رحت على راديو اليوم، تحية لدعاء قاسم الصديق.
1: أي دعاء؟ لا راديو مالكم ما أعرفه.
0: الرشيد كانت بيها ماجد الشجيري.
1: أي
0: فهم كلهم والله أعزاء كلهم. يا بنت الله يساعدك، أنت طالع من طريق خارجي.
1: أنا طريقي أربيل بغداد.
0: الله يعطيك الصحة. لا تحية كلهم زملائنا وأخوانا.
1: بدو أروح لك.
0: أنا كلش أشكرك. اي
1: بدو اروح لك يا عمرو، وانا سعيد من اتصالك
0: حبيبي.
1: سمع صوتك، مشاركه في البرنامج مالتك الرائع.
0: والله نورت.
1: بدو اروح لك يا حبيبي.
0: يا هلا.
1: اسف واعتذر على طالع.
0: بالعكس نورت.
1: بدو اروح لك يا عمرو.
0: هلا بيك. امير من المانيا.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
2: صباح الخير.
0: شونك أمير صباح الورد؟
2: يعني أتمنى لكل العراقيين الصحة والسلامة
0: يا هلا بيك.
2: إذا خليت قلبت
0: أكيد أكيد طبعاً.
2: أنا هم سايخ شاحنة وعندي اتصال هواية وياك وأنا متابع برنامجك يوم بيوم
0: حبيبي.
2: وأنا هسه حالياً منطقة مثلث أوروبا ما بين ألمانيا هولندا فرنسا.
0: زين
2: زين يا أخي، مو كل الشعب على هذا النمط اللي ماخذيه جماعتنا الحياة كلها مصالح.
0: لا أكيد، بس هم تدري شنو من حرقة قلبهم. لا أكيد إحنا ولي أوكي. ولهذا أنا أقول استاد. أكيد بعض الناس يعني مستحيل الكل طبعا.
2: استاد يعني أنا هسه عمري 56 سنة وصال لي 32 سنة عايش باني.
0: زين
2: هنا همكو مصالح، بس أنت لازم تدور الصديق الزين.
0: لا لا مو مصالح. أنا دا أحكي على نقطة كلش مهمة. هواية مدى يتقنون عملهم. أنتوا هسه أنتوا في ألمانيا. ألمانيا ما وصلت للصناعات السيارات بهذا الإتقان لما هم يتقنون عملهم، صح لوني غلطان؟
2: طبعاً.
0: هذا القزان يعني.
2: هسه إحنا يمنا تقريباً ساعة 11 بالليل. أنا عندي هسه مبيت على الحدود.
0: زين.
2: وباكر راح اطلع على منطقة اسمها كالاس قريبة على حدود انجلترا. يعني اريد لي يومين انام بالطريق، بس هذا شغلي، هذا ما بي مصلحة. يعني هنا الشغل يعني شون اقول لك، المبيت يطوق عليه فلوس.
0: طيب
2: يعني لو اني ويا مسؤول العمل خلينا نقول،
0: طيب
2: اتلوق له، لان اذا اشتغل خطين مثل هذا بالشهر اقعد بالبيت خلاص كافي.
0: يا اكو شغله يعني يعني نبينا الكريم،
2: نعم،
0: وانا ذكرته في بدايه البرنامج، قال خيركم من عمل عملا فاتقنه.
2: اوكي،
0: احنا اذا تريد تبدع ما حد يخليك تبدع. إذا تريد تشتغل أكو يمك واحد يطلع لك، هو مثلا ما يحب يشتغل. يعني خلينا نقول هسه خلينا على سبيل المثال.
2: أوكي أستاذي العزيز،
0: مثلا هسه أنت شفت مجموعة من مخرجين أو ينتجون فيلم.
2: أوكي،
0: واحد من المخرجين يريد يبدع، يريد يسوي عمل سينمائي حقيقي يضاهي به بالمحافل العربية والدولية،
2: صح؟
0: والله العظيم الويا ما يخلو هسه، غير إذا نحكي إحنا بجانب الفن ما يخلو. زين إذا جانب الرياضة، أنا ابن الوسط الرياضي، كنت لاعب نادي وخرج تربية رياضية. إذا شو يشوفون موهبة والله يروحون يكسروه، شرط إلا ينهون مسيرته. أنا دا أقول لك طبعا مو الكل، بعض الناس بعض فاحنا يعني نضوج من الشخص اللي يريد يبدع ويصير والى اخره.
2: انا طبعا جيت للعراق ذيك السنه، وانا قايل لك قبل سنتين يعني يمكن باتصالي وياك قلت لك صار لي 30 سنه اذا تتذكر،
0: صح؟
2: ما زاير العراق.
0: طيب
2: فرحت للعراق انا اولا من ولاده السنك. طيب. وكنا ساكنين البتاوين. أنا أخوك مسيحي
0: على رأسي حبيبي،
2: رأسك سالم أخي العزيز.
0: يسلمك.
2: رحت للمناطق اللي عشت بيها، وأنا هسه حاليا أهلي يعني أصدقائي خلينا نقول أصدقاء الطفولة موجودين بالنعيرية وقيارة.
0: حلو.
2: كل يعني رحت زرت المناطق اللي قضيت بها طفولتي. يعني اكو تغيير بالبشر، بس ما شفت ذاك الاختلاف، بالعكس اكو ناس اثقف من الموجودين بالمانيا، لان مع احتراماتي اللي اجونا هسه ورا 2014 و15.
0: طيب
2: انا ما احكي على العراقيين، على غير جالية خزي. طيب. انت تفتح حلاق يجون يفتحون 20 محل بصفك، هذا الحسد.
0: ما لا أسف.
2: فتح مطعم يفتحون بصفك 20 مطعم. واتمنى تسال عن الجاليه العراقيه اللي موجوده بعمان، نظيفه، نظافه القطن الابيض، مو لان انا عراقي لا، وانما ما عندنا لا مشاكل لا سرقه لا هاي.
0: الحمد لله.
2: واحد يحب الاخ، واحد يحب الاخ صدقني.
0: ألف الحمد لله، والله أفرح من أسمع.
2: لا أنا عايش بمنطقة اسمها دوسلدورف، يعني
0: إيه هذا كان أكو نادي اسمه دوسلدورف. إيه
2: موجود، موجود يلعب هسه بالدرجة الثالثة.
0: زين.
2: عندنا عراقيين هواية والتقائنا هواية، واليوم أكو حفلة للفنان العظيم هيثم يوسف في ألمانيا في مدينة ديسبورغ، هاي قريبة علينا على فكرة.
0: حلو.
2: بس المشكلة شغل، وهنا إذا ما تشتغل ما تعيش عيشة كريمة. يعني صحيح أوروبا تنطي مساعدات، بس اللي يعيش على المساعدات وإنما عايش مع احتراماتي ميت.
0: أنا كلش فرحان يعني بهذا الاتصال تدري.
2: أول طولت عليك.
0: لا لا العفو، لا لا لا، بس انا اريد اخذ كل المتصلين. بس
2: اعذرني اخي لا. العزيز
0: ماكو شيء اسمه اعذرني، انت اخويا وانت اخويا مني وبيه، بالعكس انا انتظرك على الساعه الثانيه.
2: انتظرك. يلا. موجود وما راح انام وابقى قاعد على الحدود.
0: يا حبيبي الله يحفظك ان شاء الله.
2: حبيبي هلا هلا
0: هلا بيك. اتصال. الو،
3: مساك الله بالخير استاذ.
0: يا قلبي
3: شلون
0: الصحة؟ شلونك؟
3: تحياتي لك. تحياتي.
0: هلا بي. الله يسلمك.
3: عمر خير.
0: حبيبي أنت.
3: شلون الصحة؟
0: شلون أخبارك؟
3: والله نعم أستاذ مهيمن. طبعا ما أريد أوصف لك الجو بالمزرعة.
0: إيه.
3: يخبل أستاذ مهيمن والله، يعني حتى اللي على قولتهم مو شاعر من يجي يقعد بهاي الأجواء ويشوف الخيط البرودة.
0: زين.
3: والله العظيم. ابيات.
0: وين ليش وين المزرعه ماتك؟ بيا
3: الصويره.
0: اه الصويره.
3: الاجواء احنا استاذ مهيمن ما اريد اسرفك والله.
0: نعم.
3: تخبر.
0: الله يجعلكم ان شاء الله.
3: الله يحفظك استاذ مهيمن.
0: يسلمك. اكو هوايه ناس انه ما يتقنون عملهم، يعني يقول لك اشطب يوم، يعني شنو ايش علي؟
3: أنا من النوع اللي أيد تأخير العمل في سبيل إتمامه بصورة صحيحة.
0: طيب.
3: يعني هساني عندي مطبعة. يجيني زبون يقول لي يابا أنا مستعجل عليها، أقول له أنا بالساعة الفلانية تجي تأخذها.
0: طيب.
3: أجي لصاحب الآن أقول له تضبطها في الوقت هذا، يقول لي لا والله ما أقدر أضبطها في الوقت هذا، راد لي فد مثل بعد 48 ساعة، أقول له استمع اشتغل. 48 ساعة اشتغل والزبون بوجهي يجيني.
0: طيب.
3: أقول له يابا أنت تجي سيد الشغلة عالطاير، تريدها عمر لو تريدها ليلة ويوم. أكو واحد يجيك يقول لك يابا أنا أريدها ليلة ويوم. شوف المعروف أنا بالسعدون، أنا أسوي دعاية نفسي.
0: زين.
3: يقول لك هذا يأخر العمل بس يضبطه. أنت تدور اللي يدور الشخص اللي يستعجل لك بالعمل بدون ضبطه، لو تدور شخص يضبط لك اياه بس يتاخر بالعمل.
0: طيب
3: انت هسه استاذ مهيمن، هسه انت عندك شغله وجيت عليه، جيت طبيت للسعدون وقالوا لك هذا المحل شو يسوي شنو شغلته؟
0: زين.
3: هذا بالمطبعه ياخر شغلك بس يضبط لك اياه، بينما ذاك بنفس الساعه يعطيك اياها بس مو على المرام.
0: لا هو انا اريد اللي يضبط لي الشغل طبعا.
3: شوف حتى وان الوقت ادركك تقول يا ابا انا عندي محدود بوقت.
0: طيب
3: ما اقدر اعطيك شغله مباشره، يعني انت اذا شرحت لي ظروفك وقلت لي يا ابا ترى انا عندي مثلا مؤتمر لا يجوز اجي اعيل على نفسي اخر شغل غيرك.
0: صحيح.
3: في سبيل امشيك، بس امشيك مو امشيك كلاوات.
0: نعم.
3: لا اضبط لك العمل.
0: زين.
3: بالمقابل يصير عندك شويه ارتفاع بالسعر، يعني اقول لك لين شنو؟ راح اوفر لك اكثر من يد عامله على موضوعك حتى اضبط لك اياه. طيب. انت تجيني تقول لي يابا والله انا مثلا عندي مؤتمر في يوم يوم الفلاني وراي ذني فد القطع كمل لي اياها ان شاء الله، بس فد واستعجل لي لان وراي ناس تقيم عملي قبل
0: صح
3: عرضه. اقول لك تعال ماشي ماكو مشكله، اخرك يوم يومين في سبيل اغيط وجهك قدام جماعتك.
0: طيب
3: وبعدين الشغل اللي انت تشتغله ترى الي مو لك، يعني من يقولون هذا شغله مضبوط استعذن الله استاذ مهيمن ما امدح لك نفسي، بس يعرفوني يقول لك يابا هذا ترى شغله مضبوط بس يتاخر، اتاخر في سبيل ابقى بالسوق معروف بادخال العمل. ما لي الشغل كلاوات، ما لي الشغل ليله ويوم، انا اريدك مو لهذا الموضوع، فيما بعد اريدك بعد ثلاث شهر بس ثلاث سنه ثلاث سنتين ترجع عليه تقول يا اخي والله هذا كلفته بشغله وضبط لي اياه. صحيح هو اخرني بس ضبط لي اياه، بينما غيرك يقول لك انا لا والله انت شوف تباوع القطعه تقول يا ابو والله هذا نفس العمل هذا وهذا، استقبل له اذا يجي يعطيك قطعه نفس العمل مالتي ما امدح لك بالعمل مالته وما امدح لك بيد العامل اللي تشتغل عليه خطيه، يعني الله ينطيهم الصحه والعافيه. تباوع عليه نفس العمل بس والله هاي القطعه اللي يعطيك اياها يمكن ما تطولها شهرين ثلاثة اشهر، خصوصا اذا عندك انت محل او قطعه خارجيه.
0: طيب
3: او بيش الجام خانه مع المحل مالك تبغى تقول يا بشر لزق يا لزق هذا الدرجه ورا حتى تعب النفس حتى بس تقول هيك تنشق، بينما لا والله عمر انت حتى ما تنشلع ومن اعطيك حاجه اتعاتب عليها باكر اقول يا بشر هذا الشغله حتى مين ضرب الجام بينكسر، لان انا معطيك ماده عمر.
0: طيب
3: يعني هي زينه وخزينه مثل الذهب في سبيل اتقل لك العمل، انت تقول لي لا والله هذا يكمل بسرعه وهذا هذا شويه موجودين السوق هواي موجودين.
0: انا كلش اشكرك.
3: انا اللي اشكرك استاذ مهيمن.
0: يا هلا
3: وتحيات المبدع عمر سار.
0: تحيات عموري لك، حنروح الى فاصل وبعدها متواصل معكم.

0: اتركني أحبك أحبك مثل ما أني أريد، وخلى ترجم لك عظيم إحساسي بين حضنك غافنا مثل الوليد. يلا بوس عيني أنت وراسي،
1: اتركني أحبك مثل ما
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: راديو الرشيد، راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.
5: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
6: هذا مصيبة جارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
5: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
7: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
5: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
8: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
5: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-11-415-078-02-11-617. ساعة الأولى اللي مرت دا نحكي بيها على إتقان العمل، أو اللي يبدأ بعمله. شايفين هذا اللي خطيه؟ هواي شباب عندنا، هواي ناس، بنات، شباب يريد يقدم شيء، يريد يصير، يريد يوصل، إذا بصناعة، إذا دا يشتغل ماركت، بس يريد إنه هو يكون هذا الجناح اللي خليه بي، مثلاً جناح العطور هو أفضل جناح وأفضل مبيعات بالتعامل وبالكذا. هذا من توصل إنه أنت من توصل هيك مرحلة بالدول المتقدمة يدعموه، مكافآت، هدايا، راتب أعلى، تسهيلات، يصحوا له بعدين يصعد يترقى وإلى آخره. أو باشر عقبه هو تضاف له خبرة قوية، دزوا دورات، دزوا إيفاد. مو الإيفاد يروح أبو الـ أبو الـ أبو الشركة لو أبو المطعم ويأخذ ابن أخته وياه. والله إيفاد زين، دورة على السوشي، يا سوشي يا ابو ذا، ذول الطباخين اللي قاعدين شنو؟ ذول خطيه يسوون بس ثمن ومرق. اي احنا هيج والله. دوره باليابان زين، او دوره بكوريا على اكله التوفو، ماخذ ابن اخته، ماخذ بنت اخته وياه، هي لا شيف ولا لها علاقه بالطبخ ولا هم يحزنون. هسه اخذتها وياك، تريد انت تونسهم وتريد يدخل هذول خطيه وياك. اخذ الطباخين وياك، اخذ الناس المعنيين. ولهذا احنا ما نتطور، ولهذا انه احنا ما نصير كلامي لبعض الناس، ان شاء الله نصير وان شاء الله نوصل، بس دنعاني

0: الأكل اللي طلبوه في المطعم هذا اللي كله راح يحبوه.
1: لا أنا ما دحكي على المطعم، اسمع الموضوع وارجعي لي. متواصلين وياكم على 91.5.

متواصلين وياكم، تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770111 5 1 1 4 1 1 5. وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، أنا دا أحكي على إتقان العمل، واللي هواي أكو اللي يشوفوه يبدع ويشتغل يحارب يهمل يتركوه يعوفوه في زاوية ظلمة. هذا موجود. بعدين يقول ها باوع فلان، باع ذولا الأندية مالتهم ليش هيك متطورة، باع ذولا مطاعمهم ليش هيك نظيفة، باوع ذولا شوارعهم ليش هيك،

0: أني أجزم وال... قول لي قول لي إيه تبليط شارع بعدين يتخسف في الشارع، ولما يجيك مهندس يقول له يا أبا هذا ترى ما يصير، ثق واعتقد وأني أجزم المهندس ينقلوه ويعاقبوه ويحجموه وكل شيء يسووا له. وأنا شايف ومشتغل وأعرف والله والله جد إيه صح. لا لا لا سيارة يا أبا سيارة إيه سيارة بيها عطل فلاني. لا إحنا ما عدنا أتقان كلام اللي بعض الناس عندي اتصال. ألو ألو ألو مساء الخير. الصوت هول وصاب بين العشاء ماذا ماذا. ألو يا هلا والله تحية طبعا لكل أصدقاء لكل أحباب متواصلين وياكم. فهذه وحدة من من الأشياء اللي إحنا قاعدين نسولف فيها. عندنا اتصال. ألو مساء الخير. طيب موضوع إتقان العمل وصل مرحلة يحاربون الشخص اللي يريد يبدأ. واحد يشتغل شغل نظيف في حي صناعي تلقى اثنين ثلاثة خطية يساعدوه، البقية سوون حملة عليها إذا ما تعاركوا وياه، إذا ما سووا له مشكلة. تاجر يجيب بضاعة زينة، يجيب كاميرات زينة نوعية ممتازة، يحاربوه اتوقع يحرقوا له المحل مالته يحرقوا له الدنيا كلها. موجود لو مو موجود؟ موجود عندنا اتصال. له
1: الو
0: الو يا هلا بيش تسبيح.
1: انا معلم اتقان العمل.
0: اي
1: اول شيء تحيات العموري.
0: تحيات عموري اليك يا هلا بيش.
1: اتقان العمل ماني ليش قلت لك معلم؟ قلت لك انه يعني الدولة تراقب، يعني هو المواطن اذا يحارب اتقان العمل فالدولة تتراقب تراقب انه هل العمل متقن وتحاسب.
0: لا لا لا ما له علاقه. لا لا انا انا دعك
1: يعني قصدك
0: المواطن المواطن الانسان بشكل عام ليش ما يتقن عمله؟ يعني وراح دا يشتغل اليوم بمطعم ما لحمه بعجين يا اخو، ما بده راح يشتغل عماله، ما راح هيك عاف الصبغ عاف اللبخ كله وكذا وغلس.
1: برايك مهم هل ان رب العمل يراقبه؟
0: لا ما دعك عليه هيك موضوع. ارجعينا مرة ثانية وانت انتظر اتصال تشياح. الاتصال الو الو
2: صباح الخير.
0: يا هلا عندنا اتصال من الكوت. الو
2: الو صباح الخير.
0: صباح الخير ها اكرم يا هلا بيك.
2: تحياتي السلام يا اخوتي من لك الصحة المصرية لك وللأخ عمر وجميع الخلقات.
0: الله يسلمك حبيبي اكرم.
2: الله يسلمك. موضوع اليوم جيد جرس فيك
0: زين
2: استاذ العزيز. نعم عجبني كلامك تقول اللي يحارب من قبل قسم من الناس
0: يحاربوه طبعا.
2: اسمعني استاذ مهيمن.
0: اسمعك يا حبيبي
2: حبيبك الله الله يوفقك.
0: نعم
2: استاذ العزيز صارت عندنا نافيه جديده بالمنطقه.
0: طيب
2: نافيه هي قطروا ابيات فقالوا سووناها صار بيها مدراء نواحي اثنين ما قدموا خدمة. جيت الثالث
0: طيب
2: قدم خدمة وطورها وتركيباته ولكن عمره أصغر من دراته أصغر عمره أصغر من اللي يشبهه. قدم خدمة وشي تركيبات هناك هناك ما هناك حاربوا قسم من الناس إشرادوا منه شدنا أنت تسجيل عقود أراضي ما أراضي أرادوا منا يسجلوا العقود قديمة يعني تاريخ قديم يعني هذا يحاسب أمام القانون ده ما يحاسب استئجار وهي العقود وهي الأراضي اللي قشت العقود اللي بيها هي قانون بال 76 ألقاها كل العقود ألقاها هذول الشجار من 2025 قادات أعتقد إنه عقود قديمة جن هذا إذا خالف القانون كيف عليه ينسجل ما ينسجل.
0: طيب
2: صراحة محافظ صلاح الدين قالوا هذا أخذ من عندنا 130 مليون قالوا ما بدنا جاه سعر الجاية هذا شو شرطوا لنا خدمة شرطوا لنا تبشيبة تقسموا اليمين هذا أكثر شعر يتسابي العزيز بعدين ورا فترة راحوا للمحافظة المحافظة قال لك جماعة كذول المعقلين يا أنت ما معقولة هيك أنت أنت لأن أنت سيارتك الخاصة تراجع وما طلبت من سيارة أبد يعني أنت سلبياتك وشيشك وتراجع من مسافة شغلية من 150 كيلومتر 140 كيلومتر من ناحية المغرب المحافظة أنت ما معقولة قال شلون وجماعتك البعيدين مو أغرباءك يحمدونك وأغرباءك ما يحمدونك هذول شنو يمين عليه يعني تعرف انت هو هم قال انا اخش مشاكل وما يصير ترتيبات تعرف انت انسحب من الناحيه ردوا ورا فتره من ضمنهم ما حد هذول شنو يمين سيت السياره مالته قال تعال بريد الذمه اسمع الاستاذ العزيز
0: وياك
2: اللي احنا ارسلنا يمين عليك قال روح انت والقران شو اليمين اللي قسمته قال له معقول انا ابري خدمه والله من هنا رادونا بيرجع بشوي شنو قدم لهم طلبات جاب لهم قام لهم خدمه اسلاك محولات تمديد اشاره مي اناديب جاب لهم ترتيبات وطالب لهم بالطفائيه بالمنطقه وطالب لهم مركز الشرطه
0: اللي صار
2: وطالب لهم قسم مال تربيه اللي ورا ما ناقص بهن ولا وحده بعده يرجع المحافظة قالوا له ارجع انت وبس قالهم بعد له ارجع مدير مدرسة ما اصير مدير الناحية قالوا اذا المنطقة فيه خدمة النفسها مثل واحد يخدمها ما يجعلش داخل المعمعة هذا محق له ومحق
0: صحيح
2: الو
0: انا وياك نعم
2: محق هذا قال بعد ارجع مدير مدرسة ما جاء ما فيش خدمة صح. ما أرجع أنا يعني أنا راح أتعين مدير مدرسة أحسن لي وراده وإن المحافظة وشي قال والله ما أرجع بعد بس هو قدم الطلبات لهم يعني حتى صور دائرة نكوشة يا القروة رياض لو توقع هذا شو يصير مني
0: نعم
2: توقع شو يصير مني هذا
0: أي
2: بس أنا عواما الكلام اللي قلت لك يا صحيح هو ابني يصير هذا
0: طيب
2: أو أول مرة أنا أعرف هيك يعني تعرف أنت صحيح هاي التخمسة يحارب ما يحارب بس ما الأسف يعني ليش يعني هذول بيهم قسم بيهم عذرا وأرجو لحاجة على الكلام بيهم عقلية شنو صار العزيز هذا عمره 66 سنة وهذا قبل تعرف انت لو تجام خسارة منطقة لو شيء ولا يعني ايش اسمه ويحسن مكانه فما يعجب اللي اصغر من نفس النان كيف تعرف انت يقدم خدمة داية يخليها على طيب. على وضع هالمنطقة في سبيل الله ما يريد هو لا يتباه ولا تصدق وعشان قدر هذا يرجع ما ارجع ارجع من غير ما اسمه
0: أنا كل شيء أشكرك وأشكر صراحتك. نعم أقول أنا كل شيء أشكرك وأشكر صراحتك حقيقة.
2: ولكن أية تسمية بمية بكلامك من قلت يحارب للأسف يعني للأسف يوم
0: طيب شكرا طبعا. يعني جهود ها أو اوكي خلينا نسمع عمور

طبعا تحيه لكل اصدقاء اليوم اللي تواصلوا ويانا، اصدقائنا محبينا من المانيا من كل انحاء العالم من داخل البلد، انا كلش اشكرهم حقيقه، واشكر محبتهم للبرنامج ومتابعتهم. اليوم حكينا بموضوع كلش مهم اللي هو الاتقان بالعمل، وباشر مكمل له راح نحكي بموضوع الغش اللي دي يصير باللحوم وغيره، موضوع ان شاء الله ينال اعجابكم. ليش احنا نشوف ونقول والله فلان دولة باع شلون صاروا او الشعب او كذا؟ يتغير الانسان من تتغير قناعاته، يتغير الانسان من تتغير قناعاته الى الافضل. لا عيب انا اسوي هيك بعموري زحمة خلص الامور كلها راح تصير زينة. الله يصلح الحال. شكرا الى كل من تواصل ويانا. مهم الابيض كان وياكم في الاعداد والتقديم، رافقني المبدع عمر ثار، راح نقولكم في امان.

0: راديو الرشيد 24 ساعة. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM في كل مكان.